0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. عثر على شرطي يبلغ من العمر 38 عاما ميتا داخل مركبة خدمة رسمية في منطقة آيوس ديمتريوس التابعة لإقليم أثينا. وكان الشرطي الذي كان يخدم في وحدة الدوريات الفرعية في أثينا قد وجد في مقعد الراكب الأمامي بعد عملية بحث استندت تحديد موقع هاتفه المحمول الذي كان لا يزال قيد التشغيل، وتحقق السلطات في خدوش على رغبته وكدمته على يديه بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. وكانت شركته قد أبلغت عن اختفائه بعدما لم يظهر أي علامات للحياة منذ اليوم السابق. تمثل اليوم من سلطات التحقيق امرأة تبلغ من العمر 46 عاما يشتبه في ارتباطها بقضية إحراق بنك مرفين منذ 20 عاما، وتنفي المتهمة أنه تم التعرف عليها بشكل قاطع، مؤكد أنها لا توجد أدلة تثبت بشكل مؤكد وجودها بالقرب من البنك وقت الهجوم. وكانت المرأة قد عادت إلى اليونان قبل أيام قليلة في إطار إجراءات تسليمها من السلطات البريطانية. تجري إدارة مكافحة جرائم الحرائق المتعمدة تحقيقا تمهيديا على المستوى اليوناني بأكملها بشأن احتمال وجود مخالفات أو أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بتركيبات مزارع طاقة الرياح. وقد أمرت المدعية العامة المشرفة بفتح التحقيق على خلفية الحريق الكبير في منطقة فيوتيا، إضافة إلى حوادث السابقة بهدف التحقق، مما إذ كانت هذه المنشآت تعمل وفق التراخيص المطلوبة قانونيا، وما إذ كانت تلتزم بالمواصفات الفنية الخاصة بتركيبها وصيانتها وتشغيلها. تمكنت فرق الأطفاء اليونانية من السيطرة على حريق غابات اندلع صباح يوم أمس الاثنين في منطقة كوفاراز جنوب شرق العاصمة أثينا وسط رياح قوية تجاوز سرعتها 70 كيلو مترا في الساعات، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات احترازية لإجلاء السكان. تعتزم ألمانيا استئناف عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا واليونان تطبيقا لقواعد دبلن بعد سنوات من التوقف والرفض، ما يمهد الطريق لإعادة عشرات الآلاف إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأكدت وزارة الداخلية الاتحادية لصحيفة بيلد أن ألمانيا تعتمد من الآن فصاعدا على التطبيق المتسق للقواعد الأوروبية ومنها قواعد دبلن. وأيضا أعزائي المستمعين، أكد مدير القسم الأوروبي بالخارجية الروسية أن تخلي اليونان الغاز الروسي بحلول عام 2027 قد يؤثر سلبا على اقتصادها، محذرا من ارتفاع حاد في تعريفات الكهرباء والطاقة على حد قولها. بعد تطبيق الجدول الصيفي وسائل النقل العام في أثينا، حيث تعمل خطوط المترو وقطارات كهربائية إيساب والترام والحافلات وفق مواعيد ترددات مختلفة خلال شهر أغسطس آب، وذلك بسبب تراجع أعداد الركاب خلال فترة العطلة الصيفية. حالة الطقس، طقس صافٍ بشكل عام، توجد احتمالية لهطول أمطار محلية خلال الساعات الظهيرة بعد الظهر في المناطق الشمالية من البر الرئيسي، الرياح شمالية في بحر إيجا وتسرعتها إلى 7 بوفور. في أثينا تتراوح درجة الحرارة بين 25 و 36 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 24 و 36 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.